وسحبه، ولما سأله الجدع قام زعقله وصاحبه وقال له يا عمنا شوف مين غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور في نصها بتقول لا تحمي أي كحول.